对，喂，麦克纳，哇，本来你提我维尼，麦克不接了我维尼，妈哈，你哪得的？我还维亚，你哪？哎，啥哈？我本来喊对的，哇，我本来等你，阿米娜，阿迪拉希，哈西，伊哟。أحمد قاعيت يوسف هل كان وحيو تاقين من هذا هاس عجائبة إن بضلنا عن بوبو إنو دركا اللي قلين دونو وحوية هاس كمجعيس الله يلاحظو السبالو إريادة هي موزيكا بوحي سميي محمود عبد الله سين وحاي نوطم إياه كمان كا عبد الناصر معلم سعيد حسين عمر أي أي سبناك هل كان شوغا وينوك راعي دونا تنقوكا سلاسيو داو شوغناك سنة